جمال عند رسول الله ليس له أشباه حبيب سيره الخلاق بنور القدر حين تجلى

المولى. حسبنا الله ونعم الوكيل لكل إساءة لنور الهدى. محمد خير الخلق يجسد نور